0: أنزلهم من وطني
1: من وطني
0: أركعهم لزمان آتي
1: زمان آتي
0: قاومهم يا شعب
1: قاوم قاوم
0: أطماع المستوطنين.

قاومهم يا شعبي قاومهم يا شعبي بلا ذنب قتلوا أطفاله قتلوا أطفاله يا

شعبي قاوم قاومهم يا شعبي قاومهم يا شعبي قاومهم قاومهم يا شعبي قاوم قاومهم يا شعبي قاوم قاومهم.

العشاء بيقاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاومهم يا شعبي قاوم قاومهم يا شعبي قاوم قاومهم يا شعبي قاومهم يا شعبي قاوم.

أخون يا شقاء من الأخ أخ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

ليش وعلي وعلي لي لي لي واي واي لا لا لا لا لا لي لي لي لي لي واي واي واي واي واي واي واي لي لي لي لي لي لي لي لا لا لا لا لا لا no no no no no لي لي لي لي لي لي واي لا

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: Story ends here, doesn't it?

استعجل ابن في اللعبو تسع كزي ساعات من البدور عقودات سوا دم عمر ادمي قمر لكيونا عالك قول انداسب نو ناشنات لن يالا راس عاشن بلن وقاني وقلن اندابتشن زمن قدرو تري مقان عن يارك استاس داس يلات يلات عرشي داس داس داس يلات يلات عرشي داس داس